0: 2027 Hajj collection still they open through which Hajj savings account. But you do sharply now. You know the nail so that your case no go be. I am sorry for Hajj webin. Say, as we believe, say, inshallah, all on a dream go come true. Finish. Either you be customer or you not be customer. Now be the time for you to open Hajj savings account. Make you start to save. Seriously, whatever. Because now this will allow you to follow for next year Hajj plus other better things we go enjoy. Make you open your Hajj savings account today as you www.hajsavings.taj.com or make you call 0700-822-65 for more information. Taj Bank, our only interest now you.
1: 92.9 Pop M 92.9
2: الحمد لله الذي أرسل رسوله الهدى ودين الحق ليظهره على كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهو خير الوارثين يا عباد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدوكوا يا أولون وبا تسيواني إجو النعمة صلى الله عليه وسلم تجازكوا أولوني خير أمة أخرجات للناس أولوني إجو النعمة محمد أولو تولوري جنين وجولاي يجب القرآن في العامة بلبه يفوي خير امه اخرجت للناس ادوكو فبا تو سيوابه يكي اولون اتنورا كما وابا محمد نا في اولون وبا وغديد رحمه العالمين يكي كما جيك فغبو اي اولون با واسيكي اتي يغفو كو ابا وا سيولا يونو atodo olorun ba wa tara ba wa se fun awon ashabi rasulillahi sallallahu alaihi an to se ku annabi fun were ka anjum gege bi irawo ni waje ayyuma iqtadita intarita gugu awon to ba teli ni enikan to ba nu ike itori teli ni awon ashabi mi mona lati be olorun ko ba yonu si won àwọn tó tẹ̀lé wọn tí sàwọn tábìrín ọlọ́run bá lóyún oún sí wọn àtàjí ọmọ tẹ̀lé wọn ìlàyómi dean gbogbo àwọn alìrùlẹ̀mọ́ ulẹ̀ amìlínà pẹ̀lú islam àwọn àfà tí wọ́n ń sẹ́ fún islam tó ẹ́ pín nǹkan kan dàrú mọ́ nínú sẹ́ ọlọ́run bá yóò sí wọn náà náà àwọn tí ọlọ́run ẹni tọ́lọ́run bá rán wípé kọmọ jẹ òun ló gbé ẹrù yìí lọwọ láìgbàtà tí ọdún kan ni tí ọlọrun ọba tó ò jẹ kó su ọjẹ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Professor Imran Oluwole Smith, Senior Advocate of Nigeria, ni won se oniba wa yo bipe te gboto yi ki Olorun Oba Allah ko ba ni bi won soke warfa na u makana ni aliya. Amen.
1: Allah.

0: خيرا.
1: اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من خزي النار، اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار.
2: Bond FM 92.9.
3: Bond FM 92.9.